0: This is WRMI Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA. Contact us at info@wrmi.net. Visit us on the web at www.wrmi.net. Yeah, I'm going back home to my hometown, Okeechobee.
1: من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ألحان وليد الشامي. غنى منيحة حمد.

تحريفه ودوحه من اشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان. الحان وليد الشامي.

0: ودوحة
1: ريفة ودوحة
0: من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشام. غنى ميحة حمد.

ريفه ودوحه. من اشعار سمو الشيخ الدكتور حزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان. الحان وليد الشام.

يوم التطم موج بحر القاف وحنيت، راس القلم من كبر قدره، الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه. يوم التطم موج بحر القاف وحنيت، راس القلم من كبر قدره، الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه. ما يتعب الشاعر إلا فكرة البيت اللي تسجل حضورها في غيابه. يا قلب يا قلب يلي لك تناهيت صبرك على الوقت، لو يعظم مصابه صاحبك لو ما تحسب حسابه، أخطيت صاحبك حتى الزمن يحسب حسابه. سميت حمدان، سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابة وبأي اسم من الأسماء ناديت، والله يا قلب ما فيها غرابة. فزاع من فوق ظنك يوم ظنيت، والفذ حمدان سمح لك جنابه. من يحسب اني من الدنيا معانيت، عانيت لكن عانيت بصلابة. عطشان وشفت ماء الأرض عفيت، متعود اشرب من مزونة السحابة، وامكانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابه. والحكمة اللي تراودني لحسيت أن الأمل خيمت فوقها كآبة. من شجرة أقدر أسوي 1000 كبريت وأحرق بكبريت واحد 1000 غابة.